رنمحن من أقول يعني بأني رنحن رنحن رنحن مركز حن مفون زمبيت ومكوتي امتي دي تنغران ساتو إلى بلولي إلى زوما إلى موري سيدي ماركي لي دي كوبري لي بلو درزان دان بانكالي سيدي ماركي لي